أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: الملك للفخرنا وراس خلاصنا وثبت طهرنا هي مريم العذراء
1: التي ولدت لنا الله الكلمة الذي صار إنسانا لأجل خلاصنا.
0: وبعد أن صار إنسانا هو الإله أيضا فلهذا ولدته وهي عذراء.
1: هذه هي العجوبة التي لحبلها ولدتها أيضا لا ينطق به،
0: لأن بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس أتى وخلصنا.
2: عظيم هو مجدي بتوليتك يا مريم العذراء الكاملة،
0: وجدت نعمة الرب معك، أنت هي السلم التي راه يعقوب،
2: ثابت على الأرض ومرتفع إلى السماء والملائكة نزلون عليها.
0: أنت هي الشجرة التي راها موسى متقدة بالنار ولم تحترق،
2: أي ابن الله الذي أتى وحل في بطنك ونار له لم تحرق جسدك.
0: أنت هي الحقل الذي لم يزرع وأخرجت ثمرة حياة.
2: أنت هي الكنز الذي اشتراه يوسف فوجد الجوهر مختلف في فاصته.
0: وجد مخلصنا يسوع في بطنك والتي إلى العالم حتى خلصنا،
2: لأنه بإرادته ومسرة أبي والروح القدوس أتى وخلصنا.
0: السلام لوت الإله تهليل الملائكة السال العام في فاجئ راس الأنبياء.
1: السلام للتي وجدت نعمة الرب معك، السلام للتي قبلت من الملك فرح العالم.
0: السلام للتي ولدت خليق الكل السالم التي استحقت أن تدعى أم المسيح.
1: السلام للتي أعطت الخلاص لآدم وحواء، السلام للتي أرضعت الكل أحد.
0: السلام للقديسة أم جميع الأحياء، أنت هي اللي نطلب إليك إشفاعي فينا،
2: لأن بإرادتي ومسرة أبي والروح القدس أتخلصنا.
0: إذا تأملك أحد أيتها العذراء القديسة والدات الإله،
2: والسر العجيب الذي صار فيك لأجل خلاصنا،
0: فإنه يصبح موت من أجل ما لا ينطق به ويقيمنا إلى التسبيح.
2: من أجل عظمات العجيب صانع الخيرات المتنوعة،
0: لأن الكلمة الحية الذي الله الأب نازل يعطي الناموس على جبل سيناء،
2: غطى رأس الجبل بالدخان والظلام والضباب والعاصف،
0: ومن جهات صوت الأب وكان يعلم الواقفين بمخافاته.
2: وأيضا نزل عليك أيها الجبل الناطق بوداعة ومحبة بشرية،
0: وهكذا أيضا تجسد منك بغير تغيير بجسد ناطق.
2: موسى ولنا كاملين وله نفس عاقلة،
0: بقى إلها على حاله وصار إنسانا كاملا،
2: لكي يحل زلة آدم ويخلص من قد هلك،
0: ويصيره أصيره مدنيا في السماوات ويرد رسالته كعظيم رحمته،
2: لأنه بإرادته ومسرة أبيه والروح القدوس أتخلصنا.
0: كرامات العذراء لا ينطق بها لأن الله أراد وجاء وسكن فيها،
1: الساكن في النور غير المقترب إليه حل في بطنها 9 أشهر،
0: غير المنظور غير المحدود ولدته مريم وهي عذراء،
1: لأن هذا هو الحجر الأزرق دانيال قد قطع من جبل
0: الذي لم تلمسه يد إنسان البتة.

0: والروح القدوس أتى وخلصنا سيرتي غصنا
1: للطهارة وإناء للإيمان.
0: الأرثوذكس الذي لأبانا القديسين أيته العافية فورث إلى العذراء
1: أنك
0: كل حين
1: ولدت لنا والله الكلمة مخلصنا يسوع أتى وخلصنا.
0: لأنه بإرادته ومسرة أبي والروح القدوس أتى وخلصنا
1: أنت يا أم

0: سامي
1: من العشر اخترته وأزني خلصتها واللص لي من يا سيدي ذكرته
0: وانا ايضا الخطيئة
2: سيدي علمني ان اصنع توبته
1: لانك لا تشاء موت الخطيئ مثل ان يرجع وتحيا نفسه
0: ردنا يا الله معناك صالح
1: لأنك أنت صالح ورحوم فلتدركنا رفاتك سريعا
0: ترافع علينا كلنا يا الرب الإله مخلصنا وارحمنا كعظيم رحمتك
1: أولى أذكرهم يا سيدنا المسيح كن في وسطنا صريخا قائلا
0: سلامي أنا أعطيكم سلامي أبي أنا أتركه معكم
1: يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا
0: فرق أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد
1: عمانوا إلي لنا في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس
0: يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا
2: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك صلبت وخلصتنا
3: ألف سني ماس وسي وسوبتي ربان دكرة ربنا قتري أسأل سني ماس بشو سبنا وتنقوم شو بني مال لأنه لا يسألنا معين في شئنا وضيقاتنا سواك اللهم اجعلنا مستحقين وكل بشكر أبانا الذي في السماوات
4: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين كن بخريستوس يسوع بين شوش لي
0: ببروس أبشيس تاسيتي
3: إيرني باسي
2: كتب نظماتي يسوع
3: مارن شب موت تطفن برافر بسنة فون نايت بنوت بيوتن بين شوش وبنوت وبن سوتير Jesus be Christos, je afresco bazene gona per voi sinero fare ero na shot nero fate so ero na fte tu dam ten share ya tai uno tai en sof on maren trofo pasante vare ero hem bai tu fa in tiron te ben on Chen herine ben jivando kratorev shoiz benoti
0: Rosh evixaste
2: Kyrie eleison
3: Evni bevchoiz evnoti bando kratorev Yotem ben shoiz o benoti o ben sotiri Sos bechrestos Nashkuro Kala kule halwa minagli kule halwa

0: قولك يا ارحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاه عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم.
0: من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر ان نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل حياتنا بكل سلام مخاوف كل حسد كل تجربه كل فعل الشيطان ومؤامره الناس اشرار وقيام الاعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسه وضعك المقدس هذا المصالحات والنفعات فارزقنا يا انك انت الذي اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب على كل

0: يرفنوتي نايمان هي تنيس برزبية
1: شيريني موريتي تشرومبي اسمي سوسيتاس ميسي

0: بروسه بشي استاسيتي
1: إيريني با ثانوي.

0: كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب رحمة.
2: تفضل يا رب نيح نفوس الراقدين جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس الناعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة أبلهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موتا لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم أنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن عبيدك

0: صلاحه.
1: تفضل يا رب، أنت حفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت يا رب، لا هبانة وتزداد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لأن أعين الكل ترجت لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أبطال الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وللأبد آمين. مبارك أنت يا رب، علمنا عدلك. مبارك أنت يا رب، فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا رب، أنر لي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمنا وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصنا وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك أنباء الحياة. وبنورك يا رب نعين النور، فلتأت رحمتك للذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب. لك يتجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن والأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك بغدوات وحقك كل ليلة.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الاموات صعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان دار الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نياح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، الذي بلا خطيه يا رب عنا واقبلت البطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
1: قدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
0: السلام لكن نسألك القدس الممتلئ مجد العذراء كل حين ولدت الى يوم المسيح صعد صلواتنا لك حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس، اسال الرب عنا ليصنع رحمه نفوسنا ويغفر خطايانا. يا طه العذراء مريم ولدت الى القدس الشفيع الامين للجنس البشريه، اشفع فينا من المسيح الذي ولدت لكنا علينا بغفران خطايانا.

0: عطية صالحة وكل موهبة ما إنما تهبط لنا من فوق من عندها بالأنوار.
1: فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث القدوس المساود في الجوهر الدائم إلى الأبد.
0: اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيل، يغفر لنا خطايانا.
1: لم يكن ولد النساء من يشبهك، أنت عظيم في جميع القديسين يا يوحنا المعمدان.
0: أنت أفضل من نبي تعاليت في البر، أنت أصدق العريس حمال الله.
1: شطر النور الحقيقي الذي أتى إلى العالم والذين يؤمنون باسمه صاروا أبناء النور.
0: اشفع فينا أيها السابق السابق يوحنا المعمدان، ليغفر لنا خطايانا.
1: الرب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب
0: وفيلبس ومتى وبرسلوما وسوتهما ويعقوب ابن حلفا وسمعان القناوي
1: وتدوس ومتياس وبولس وماركوس ولوقا وبقيات التلاميذ الذين تبعوا مخلصنا.
0: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا، وكما بقيات التلاميذ الذين تبعوا السيد.
1: خرج تصتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة.
0: اطلبوا من الرب عنا يا سادات الآباء الرسل والسبعون تلميذا، ليغفر لنا خطايانا.
1: يا ماركوس

0: والروح القدس.
1: وأخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي، وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء.
0: تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقصار المسكونة.
1: السلام لك أيها الشهيد، السلام للإنجيل، السلام للرسول ماركوس ناظر الإله.
0: اطلب من الرب عنا يا نظر الإله الإنجيل ماركوس الرسول يغفر لنا خطايانا.
1: إذا ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه، فما هي هذه الحياة الباطلة؟
0: القديس أبا مينا أطاع الصوت الإلهي وترك عنه العالم كله ومجده الفاسد.
1: وبذل نفسه للموت وجسده للنار وقبل عذابات عظيمة لأجل ابن الله الحي.
0: استحق كرامات عالية المختار الذي مات على الحق صار مثل كوكب يوضي على الأرض.
1: فلهذا مخلصنا رفعه إلى ملكوته وأعطاه الخيرات التي لم ترها عين.
0: عظيمة هي كرامتك أيها القديس أبا مينا المسيح يفرع معك في أورشليم السمائية.
1: السلام لك أيها الشهيد، السلام شجاع البطل، السلام للمجاهد القديس أبا مينا.
0: اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت نظرة علينا في الموضع على كان في سيدنا ولد الإله العذراء كل حين.
0: سأل الذي والتي مخلصنا الصالح أن يرفع عنا زلة تعب ويقرر لنا سلامه.
1: السلام لك أيتها العذراء.

0: أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. أعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك يا العذراء القديسة ولية الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لو واحد نسجد له وأنا مجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.
1: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: Ebe prosavshista sete
1: ereni pasi
0: eto pnevmati so
1: ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسالة المكرمين قائلا ان انبياء ابرار كثير اشتهوا ان يروا ما انتم ترون لم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستيقن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة طلبة قديسي.
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحم.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب لأن الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا.

0: Metamorfoseo acusamento agio evangelio.
1: Es marot en jeves neochen evram shosentenigom. Keria flogeson nukata. Matteon ageion evangelion tanos ma.
2: Sosi kereye.
3: قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس أصلوا من بشارة الإنجيل لمار معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا
1: بين شو سو بن نوتي وبن سو تير بنور تيرين سوز بخريستوس بشير بنوتي تونخون بشائنين

جميعنا، تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين في وسط صبايا ضاربات بالدفوف في الكنائس. بارك الله والرب من ينابيع إسرائيل الليل، يا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبراص، جاءت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئون. فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين: لماذا كان هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تتعبون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين، لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته

0: Ερνη πάση
1: και το πνεύμα της
0: وأيضاً فلنسأل الله بتل كل أب ربنا والأهن مخلصنا يسوع المسيح ناسة مصلاك محب البشر أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه الكنيسة من أقاصي المسكونة قاسية أذكر يا رب اتركنا الباب الأنبط ودروس الثاني
1: يا رب رحم
0: حفظا احفظه لنا سينا كثير وازمنا سالم اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرات بين الأرثوذكسيين
1: يا رب رحم
0: وكل مدينة والقرى وكل كورة وكل زينة نجينا كلنا من الغلاء والوباء والزلازغ والحريق ومن سبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام

0: كما مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض يروح أرضها ولتكثر أثمارها أعدى للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسمك القدوس لأن أعني الكل تتركك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسسنا معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كنا لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب رحا
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط كل أبو ربنا ولأن مخلصنا سوى المسيح نصد من صلاك يا محب البشر أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: يا رب رحا
0: أعطنت كلنا بغير مانع ولا عائق إن نصنع كمشتك المقدس الطوبة ويا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها لنا رب ولعبيدك الأتيم بعد الأبد عبدت الأوثان بالكمال اقلع من العالم الشيطان وكل قوات الشيطان وحدك ضمن سريعا الشكوك وفعل ابتلون ولينقذ افترق فسد البدع أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أزلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفل
1: يا رب رحم
0: قوم أيها رب الإله تفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل ما اسمه قدوس أما شعبك فليكن بركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون أراتك بالنعم الرأفات وحبة البشر يا ابن الذي في السماوات
2: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك أرض خبزنا كفنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنك ملك كل مجد الأبد آمين إن بخريستوس إيسوس بن شويس
3: تسكيف الله سيمون تكريو كليناتي
2: إنوب يونسو كيري
3: بروس خومن سيومي تبوه آمين
0: إيريني باسي
2: كتب نعمات يسوع
0: يا سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قد تعقب خطايا من قبل ألام مخلص المحيا الذي نفى فوق تلميذ القديسين ورس طهر مكرمين وقال لهم اقبلوا روح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفرة من أمس ومسكت الآن أيضا سنعم تلازين يعملون فكنوا في نسك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وحلوا ربطوا كل وزور عبيدك الرب يا أبا أخوتي وضعفي هؤلاء المنحين برسم الدق المقدس ومرزون رحمتك وقت عنا كل خطايانا كنا نختم شيء بعلم أو برجز قلب أو بالفعل قول صار قلب أنت يا سيد عرف ضعف البشر كصالح ومحب بشر اللهم انعم لنا بوفران خطايانا باركنا طاهرنا حالنا املأنا من خوفك وكلنا ربك الصالح في الأرض أمين
2: أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين أليلويا زك سابت ريكي يوكي عقب نفماتي كيني كاي كستوسيون أستونيون نامي تنوشي بولين بوي موجي أوبن شويس سوز بخريس أزوز موني موني مبارو ماري بكنا نمتي كيني أوين سود بن بكلا سود يمونو ناينان Κυρία φλόγισον αμήν εσμό ερώ εσμό ερώ εστί μητάνια κονί εβολκόν πεσμό.
0: Με Χριστός βενούτι.
2: Αμήν εσέσοβι.
0: Για μελικη σελάμα αυτονα σελάμα κορνα σελάμα κουαφνα χατέλ ανε λακ αλμουκ αλκού αλμακδι βετ αμιόγκ αλμουστάκεν οκουλ βεσοκρα εμπέν αλλέζι φι σεμαουάτ. والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا صلى المسيح وشاركت وهي تروح كرسي تقوم معكم امضوا بسلام سمكم معكم تعيشوا وتصلوا

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

بي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.